تراب الأرض يوما بركي بشعر أنه ليه وحدي وبنجان بس برجع بقعد بعتاد أرجع أسكن بجهنم بعتدا مش من هن روح من هن وبعد الحرب نعود ونحن مالنا نحلم نحكي نرجع زي زمان بعد ما ننظر للأمور بدقة ناس تنتج أن الوضع تعبان ننظر على حبوبنا ما نخلي نصبر كل متر قيسه بالشيب كل سنتيمتر عده أميال

بجادل اوقات ما بهرب اوقات بضحي اوقات ما بصبر على وقتي بس مش اشكال عوقتي شغال عراحت المحط كافي خير شر ماضي سيفي ممضي رمحي سلاد وسي